أكتوبر تشرين الأول عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الأفضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالأمس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ووفد من قيادة الحركة في العاصمة أنقرة لبحث آخر التطورات السياسية والميدانية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان صادر عن الحركة، فقد استعرض الحي الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والتهديدات المتواصلة وتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الدمار والنزوح ونقص الاحتياجات الأساسية. كما بحث الجانبان دور مجلس السلام في إلزام إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووقف انتهاكاتها والمساهمة في إغاثة القطاع. وأضاف البيان أن اللقاء تناول التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين. وذكر البيان أن الحي أكد حرص الحركة على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعدادها للمشاركة في حوار وطني شامل يفضي إلى التفاوض على إعادة بناء المؤسسات الوطنية والاتفاق على برنامج وطني جامع. كما ثمن الحية وفقا للبيان مواقف تركيا ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في دعم القضية الفلسطينية على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، مؤكدا على أهمية مواصلة هذا الدور لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وأشار بيان حماس إلى أن فيدان أكد أهمية استمرار التواصل والتشاور بشأن التطورات الفلسطينية ومواصلة الجهود الرامية إلى وقف العدوان وضمان الالتزام بالاتفاقيات وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، إلى جانب دعم المساعي الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. أعلنت وزارة الخارجية التركية عن تضامنها الكامل مع السعودية عقب استهداف جماعة الحوثي اليمنية مطار أبها الدولي جنوب المملكة ومطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. وقالت الخارجية التركية في بيانها أنها تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمطارين، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. هذا وأدان رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران بشدة الهجمات التي استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية ومطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأوضح دوران أن هذه الهجمات التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين تعد تصرفات غير مقبولة وتؤدي إلى تصعيد التوتر وتهديد أمن المنطقة واستقرارها. وأكد دوران وقوف تركيا وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، مشددا أن أنقرة وبقيادة فخامة رئيس الجمهورية تدافع بقوة عن منع نشوب صراعات جديدة في المنطقة وحل الخلافات عبر السبل الدبلوماسية والحوار. طالبت اليمن والمملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي باتخاذ تحرك حاسم وإجراءات عملية ضد جماعة الحوثي، محذرتين من أن ممارسات الجماعة باتت تهدد الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي تحت بند الوضع في الشرق الأوسط لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن. واتهم مبعوث اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله علي فضل السعدي الحوثيين بتصعيد الهجمات وتجنيد الأطفال وتشريد الآلاف من المدنيين، مشيرا إلى سقوط أكثر من 100 طفل شهيدا خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي وحده نتيجة للتصعيد. كما أكد أن خطر الحوثيين لم يعد شأنا داخليا يمكن احتوائه، داعيا لإصدار

0: غزة. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها أن عباس وجه الوزارة وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في ظل التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بما يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور وعدم الاستقرار. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن تصاعد اعتداءات المستعمرين بالتزامن مع الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري يعكس خطورة المرحلة التي يمر بها شعبنا، ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا باتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. من جهته قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أنه على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والتحرك العاجل لضمان توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ووقف الاعتداءات وعمليات القتل واتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استمرار هذه الانتهاكات. أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تقريرا شاملا بعنوان 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية، كشفت فيه عن حصيلة مأساوية تتضمن ارتقاء آلاف الشهداء من الأطفال إلى جانب الدمار الممنهج الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالمنظومة الصحية والمرافق الطبية. وأوضح التقرير أن إجمالي شهداء العدوان يضم 21,976 طفلا شهيدا، ما يشكل نحو 30% من حصيلة الشهداء، و 11,800 وامرأة واحدة شهيدة، و 5,405 شهداء من كبار السن، و 30,555 شهيدة من الرجال. كما وثقت الوزارة ارتقاء 612 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال سنوات الحرب، إضافة إلى تسجيل 1,125 حالة استشهاد لأطفال لم يبلغوا على عامهم الأول، وأكثر من 5,400 شهيد من الأطفال دون سن الخامسة. وأسفر العدوان أيضا عن إصابة نحو 45,000 طفل وحرمان، 914,000 طفل من التعليم، وتيتم أكثر من 71,000 طفل.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: اتهم السناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى تل أبيب بإخفاء والتستر على معلومات تتعلق بمقتل مواطنين أمريكيين في الضفة الغربية المحتلة لحماية حكومة بنيامين نتنياهو. وأوضح فان هولن في تصريح عبر حسابه على منصة إكس أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وممثليه يعمدون إلى إخفاء الحقائق للتغطية للسلطات الإسرائيلية، مطالبا لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بفتح تحقيق عاجل في محاولات التستر هذا. وأشار السناتور الأمريكي لأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل توفير الحماية للحكومة الإسرائيلية والتغطية على انتهاكات، مشددا على أن العجز عن الدفاع عن حقوق المواطنين الأمريكيين القتلى يضعف القدرة على تحقيق العدالة أو الدفاع عن أي ضحايا آخرين سواء في الضفة الغربية أو في أي مكان آخر من العالم. وقع زلزال بقوة 7 درجات و17 درجة جنوب بنما. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال العنيف وقع بقوة 7 درجات و17 درجة على مقياس ريختر مقتربا من الطرف الجنوبي لجمهورية بنما في منطقة بينالوزا أريبا وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وشعر بالهزة سكان العاصمة بنما سيتي وعدة دول في أمريكا الوسطى إضافة إلى كولومبيا، مما أدى لإطلاق تحذيرات من احتمال حدوث موجة تسونامي في المنطقة المطلة على شرق المحيط الهادئ. من جانبه دعا رئيس بنما خوزيه راؤول مولينو المواطنين للهدوء وعدم الاستجابة للشائعات، مشيرا إلى متابعة الأجهزة المختصة للتطورات الميدانية وتقييم الأضرار. وأعلنت المنظومة الوطنية

للحماية المدنية في بنما عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات حتى الآن، في حين لحقت أضرار هيكلية وتصدعات بالعديد من المباني في ولايات هيريا ولوس سانتوس وكوكلي، إضافة للكاتدرائية التاريخية في مدينة بينونومي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتزويد الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق العالمية بالنفط والمنتجات النفطية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد العالمي بأكمله. جاء ذلك في بيان نشر على موقع الكرملين الرسمي عقب اتصال هاتفي أجراه بوتين مع ترامب، وأوضح البيان أن الجانبين بحثا مستجدات أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى تقييم فرص حل للأزمة الأوكرانية وتطورات الأوضاع في إيران وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. واتفق الطرفان على استمرار الاتصال المباشر وتنسيق التعاون بين الإدارات الرئاسية وأجهزة الاستخبارات والمؤسسات ذات الصلة. تأتي تصريحات بوتين بعد إعلان ترامب الاتفاق مع موسكو على توريد أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل في المرحلة الأولى، يليها 5,000 طن خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني، ثم 1,000,000 طن لاحقاً. بدوره وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق توريد وقود الديزل المبرم بين واشنطن وموسكو، مؤكدا أن الاتفاقية ستسهم في خفض أسعار الوقود وتوفير كميات هائلة تحتاجها واشنطن والولايات المتحدة والأسواق العالمية. وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين بحديقة البيت الأبيض أن الاتفاقية تعد خطوة بالغة الأهمية ستؤدي لضخ كميات ضخمة من النفط والمشتقات إلى البلاد، مشيرا إلى أن توريد الوقود يمثل أولوية ملحة في الوقت الراهن. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان ينبغي أن يحصل على 8 جوائز نوبل للسلام نظير جهوده الدبلوماسية التي ادعى أنها أسهمت في إنهاء 8 صراعات إقليمية ودولية مختلفة حول العالم. ونقلت شبكة NBC نيوز عن ترامب قوله خلال تجمع انتخابي لدعم الحزب الجمهوري في مدينة نيويورك، قال أن قرار لجنة نوبل بعدم منحه جائزة لهذا العام يترك وصمة عار لا تمحى في تاريخ النرويج بحسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه أنقذ أرواحا أكثر من أي شخص آخر في التاريخ من خلال إنهاء صراعات في إفريقيا وآسيا، مشيرا في تعليقه على الفائزة بالجائزة لعام 2026 بالقول: أعرف العديد من الشخصيات لكنني لم أسمع بهذا الشخص من قبل، ومع ذلك أهنئها. وشدد على أن الولايات المتحدة كان يجب أن تنال الجائزة تحت قيادته. جدير بالذكر أن لجنة نوبل أعلنت منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للحقوقية والمستشارة القانونية من جنوب أفريقيا نافي بيلاي، وذلك تقديرا لجهودها البارزة في تعزيز السلام وسيادة القانون الدولي. أظهرت دراسة علمية جديدة نتائج تصدم المفاهيم الفلكية التقليدية حول المرحلة الأخيرة من عمر الشمس، مؤكدة أن النظام الشمسي قد يواجه التفكك والانهيار بمعدل أسرع ب100 مرة مقارنة بالتقديرات السابقة. وكان الفلكيون يفترضون سابقا أن الشمس ستفقد نحو نصف كتلتها بشكل تدريجي وسلس حتى تحولها إلى قزم أبيض، غير أن النماذج والمحاكاة الحاسوبية المعتمدة على بيانات مرصد غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية كشفت أن فقدان الكتلة سيكون مضطربا عبر آلاف الانفجارات والانبعاثات الفجائية المتتالية. وأوضح علماء الفيزياء الفلكية أن هذه الانفجارات تمنح الشمس دفعات وقوى غير منتظمة، مما يؤدي إلى خلل في التوازن الجاذبي الواقع على الكواكب الخارجية وتداخل مدارات كواكب أورانوس ونبتون، وصولا إلى إمكانية قذف كواكب عملاقة مثل زحل خارج النظام الشمسي لتسبح بحرية في الفضاء. وتشير المحاكاة الحديثة إلى أن البنية الحالية للنظام الشمسي قد تتفكك وتتلاشى تماما بفعل عواملها الداخلية خلال 3 مليارات سنة من تحول الشمس إلى قزم أبيض، محققة بذلك فرضية عدم استقرار النظام الشمسي التي طرحها عالم الفيزياء نيوتن، ولكن بأسباب تنبع من مركز النظام نفسه وليس بفعل أجرام خارجية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم

0: من يد إلى قلب.
1: ضمير الحي المشترك، أوقاف العوارض والتأمين الاجتماعي، المجمعات الكبرى والمشافي الفاخرة والخانات الضخمة، كانت كلها أختاماً عملاقة طبعتها حضارة الأوقاف على وجه المدن. ولكن إلى جانب ذلك، كان هناك نبض خفي يخفق بعيداً عن التفاخر وفي قلب الحياة تماماً، يتوارى في زوايا الأزقة الضيقة وبين الأحياء. فلو اندلع حريق مفاجئ أمام باب بيتك، أو أصبحت بسبب حادث عاجزاً عن كسب رزقك، أو وقف طفل يتيم في زاوية من زوايا الحي منكسر الخاطر، فإن اليد التي تهرع للنجدة كان اسمها وقف العوارض. نتناول اليوم صناديق العوارض التي أثبتت قبل أنظمة التأمين الحديثة بقرون أن الجار لا يربطه بجاره مجرد السلام بل رباط حياة. أهلا بكم في صندوق الحي المشترك، أي في شعلة الضمير التي لا تنطفئ. تعني كلمة العوارض في اللغة الأحداث غير المتوقعة والعطار والحالات الطارئة، وفي ثقافة الحي العثماني كانت أوقاف العوارض بمثابة صندوق للتضامن الاجتماعي يؤسسه كل حي داخل نطاقه. أما آلية عمل هذا النظام فكانت معجزة حقوقية وأخلاقية لا تزال تثير دهشة الاقتصاديين حتى اليوم. كان سكان الحي يتبرعون بانتظام لهذا الصندوق وفقا لإمكانياتهم، وكانت هيئة الأمناء تدير هذه الأموال في إطار الشريعة الإسلامية حتى لا تبقى خاملة، وكان العائد المتحقق ينفق بدوره على معالجة مشاكل الحي. فما الذي كان يفعله هذا الصندوق على وجه التحديد؟ إذا احترق بيت أحد أبناء الحي، كان خشب البناء وأجور العمالة تدفع من هذا الصندوق، وإذا غمرت المياه دكان أحد التجار، كان ذلك الوقف يتكفل بتعويض خسائره. بل إن الخدمات العامة كترميم الأرصفة المتهالكة ضمن حدود الحي وفتح مجاري المياه المسدودة وصيانة المخبز المشترك للحي كانت تنجز جميعها من صندوق الضمير المشترك هذا. لم يكن هذا الصندوق مجرد صندوق إغاثة، بل كان إرادة أهلية تدير الحي ذاتيا وقادرة على إصلاح أمورها بنفسها. وكانت أسمى مهام أوقاف العوارض وأكثرها إرهافاً لمشاعر العطف ورعاية للكرامة الإنسانية هي الكفالة والحيطة، شأنها شأن الأوقاف الكبرى الأخرى. فلكي لا ينقطع تعليم طفل فقد أباه، ولكي لا تحتار أمه في تدبير قوت يومها، كان هذا الصندوق يتدخل فوراً. وفي العهد العثماني، ولا سيما من خلال الأوقاف النقدية وتنظيمات الحرفية، أقرضت الأموال للمحتاجين بأسلوب القرض الحسن دون فوائد، مما عزز التضامن الاقتصادي. أما أوقاف العوارض فقد ركزت أكثر على تخفيف عباء الضرائب الاستثنائية، وكما يؤكد المؤرخون كانت هذه الصناديق أقوى صمام أمانا يحقق السلم الاجتماعي في الدولة العثمانية ويظهر الفوارق بين الغني والفقير، إذ كان وقف الحي بمثابة تأمين الكرامة لسكان المنطقة. مساعدة خشب البناء لضحايا الحرائق. من المعروف أن أحياء إسطنبول العثمانية كانت تتألف من منازل خشبية، وكان الخوف الأكبر هو الحريق، وعند نشوب حريق في حي ما لم يكن صاحب المنزل يفقد ممتلكاته فحسب، بل يفقد مأواه أيضا. وتظهر العديد من المدونات في السجلات الشرعية لإسطنبول خلال القرن 18 أنه عقب حدوث الحرائق كان صندوق العوارض في الحي يجتمع على الفور ويمد يد العون للمحتاجين بعد هذه الكوارث، مما شكل نموذجا قويا للتضامن المحلي. ومع ذلك لم يكن هذا النظام أداة تأمين بالمفهوم الحديث، بل كان نموذجا للتكافل الطوعي والمحلي. جهاز العرائس للفتيات الفقيرات. لم تكن حضارة الأوقاف تسمح بأن يقف الفقر عائقا أمام شاب أو فتاة لتأسيس بيت ورابطة زوجية، فعندما تصل فتاة يتيمة أو من عائلة معسرة إلى سن الزواج في الحي، كان صندوق العوارض يتدخل جنبا إلى جنب مع الأوقاف الأخرى، ومن الشروط التي يعثر عليها بكثرة في حجج الأوقاف تخصيص كذا من الدراهم لشراء جهاز لمن تتزوج من معسورات الحال في حينا. وبفضل ذلك كانت تلك الفتاة تؤسس بيتها دون أن تحرج مشاعرها أمام أهل الحي، مع الحفاظ الكامل على كرامتها. ضريبة استثنائية وتسهيلات الضريبية. في بعض الأحيان كانت الدولة تطلب من الشعب ضريبة استثنائية تعرف بضريبة العوارض في بعض الحالات الطارئة مثل الحروب. لم تكن ضريبة العوارض مجرد مصدر دخل في النظام المالي العثماني، بل كانت أيضاً آلية تقوي التكافل الاجتماعي. وبفضل نظام الدفع الجماعي، تحقق التوازن بين الغني والفقير، وسادت في المجتمع فكرة الحي مسؤول بالتضامن، بدلاً من فكرة ليتدبر كل فرد أمره بمفرده. وفي الدولة العثمانية كانت ضريبة العوارض تجنى على مستوى الأحياء، وكان عبء غير القادرين على الدفع يغطى في كثير من الأحيان من خلال التضامن داخل الحي أو عبر صناديق العوارض، وهو ما يعد مؤشرا بارزا على التضامن الاجتماعي المحلي في المجتمع العثماني. إن القلق من المستقبل الذي نحاول اليوم حله عبر وثائق شركات التأمين الضخمة وأنظمة الضمان الاجتماعي المعقدة كان قد حل جذريا في هذه الأراضي قبل قرون بروابط الإيمان وأحكام الجوار، تهمس لنا أوقاف العوارض قائلة: إن المجتمع يبقى أثبت ما يكون ما دام يأخذ بيد أضعف أفراده. ولم تكن الأموال التي تتراكم في تلك الصناديق مجرد نقود، بل كانت ثقة راسخة بين الإنسان وأخيه الإنسان. وعلى عكس العزلة الفردية التي يفرضها العالم الحديث، فإن ذلك الإرث العظيم حيث يشارك جاره هموم جاره وتقدم فيه النحن على الأنا، لا يزال يتقد كضوء لا يطفأ في زاوية من ضمائرنا. إن روح العوارض هي تلك الهمسة الإلهية والإنسانية التي تقول للإنسان: لست وحدك. وأن هذا النظام الذي أسسه من كان يؤرقه وجوع جاره الملاصق له، لهو أرق عقد اجتماعي عرفه تاريخ البشرية.

0: كان مفتاح صندوق العوارض في يد إمام الحي والمختار وعدد من التجار الموثوقين، ولكن ذلك المفتاح لم يكن يفتح صندوقا خشبيا فحسب، بل كان يفتح ثقة مجتمع بأكمله في مستقبله، فكل درهم يخرج منه كان يضمد جرحا ويمسح دمعه. لقد مررنا عبر التأمين الخفي للحي، ومن تلك اليد الخفية الممتدة من الجار إلى جاره. إن حضارة الأوقاف تضفي معنى ليس فقط على صعوبات الحياة، بل على كل لحظة من لحظات العمر. دمتم في أثر الرحمة والخير. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. ننتقل الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تصعيد متجدد في إثيوبيا، المعارضة المسلحة والاستراتيجية الفيدرالية والمخاطر الإقليمية. أهلا ومرحبا بكم مستمعون الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. تشير تطورات في إثيوبيا خلال شهر سبتمبر 2026 إلى أن النظام الأمني الهش الذي تم إرساء دعائمه عقب اتفاقية بريتوريا لعام 2022 يواجه اختبارا جديا. وأدى استيلاء قوات تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشاير، وهو تحرك جاء مباشرة بعد الإعلان في 20 سبتمبر عن تشكيل تحالف بقاء الشعوب الإثيوبية الذي يضم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحركة فانو الوطنية في أمهرة وجيش تحرير أورمو وكيانات إقليمية أخرى، إلى تصعيد الأزمة لتتجاوز مجرد كونها مبادرة للمعارضة السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن امتداد الأعمال العدائية إلى منطقتي أمهرة وعفر قد خلق معادلة جديدة تتعلق بالقدرات العملياتية للتحالف الوليد وطبيعة رد فعل الحكومة الفيدرالية ومستقبل النظام القائم على اتفاقية بريتوريا. وفي حين يحدد البيان التأسيسي للتحالف هدفه الرئيسي في إزاحة حكومة أبي أحمد من السلطة، فإن ضم أطراف مثل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وفانو اللتين خاضتا صراعا ضد بعضهما البعض خلال حرب 2020-2022 في ائتلاف واحد يسلط الضوء على أهمية هذا التحالف وهشاشته الجوهرية في أهن واحد. وعليه ينبغي النظر إلى الأزمة الراهنة ليس بوصفها مجرد صراع جديد بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية، بل كتحد أوسع نطاقا ولم يكتسب طابعا مؤسسيا بعد للنظام السياسي الذي تشكل في إثيوبيا منذ عام 2018. مستمعنا الكرام، نقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. في المرحلة الراهنة لا يترجم النطاق السياسي للتحالف إلى تماسك عسكري، ففي حين ظهرت مؤشرات على تنسيق عملياتي بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وبعض عناصر فانو إلا على جبهة أمهرة، لم يتأكد بعد ما إذا كان جيش تحرير أورمو قد شن عملية واسعة النطاق في أورميا تزامنا مع الاشتباكات الدائرة في الشمال. وبالمثل تكتنف حالة من عدم اليقين مشاركة بعض المكونات الأصغر في التحالف وقدراتها العسكرية. ويشير هذا الوضع إلى أن الائتلاف عبارة عن هيكل سياسي عسكري غير متجانس يجمعه قاسم مشترك يتمثل في معارضة إدارة أبي أحمد، وليس قوة عسكرية بديلة متكاملة على مستوى البلاد. وتتمثل إحدى القضايا الجوهرية في أنه رغم اتفاق الأعضاء على استبدال الحكومة الحالية، إلا أنهم يفتقرون إلى توافق مماثل بشأن النظام الذي سيحل محلها، إذ من شأن قضايا مثل النزاع حول غرب تيغراي والكايت والعلاقة بين المركز والأقاليم ومستقبل الفيدرالية الإثنية وحدود حق تقرير المصير أن تخلق الانقسامات حادة بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحركة فانو الوطنية وجيش تحرير أورومو على المدى الطويل. وفي الواقع يرى المحللون أن غياب قيادة مشتركة واضحة وآليات لوجستية موحدة، فضلا عن حقيقة أن التحالف يجمع بين أطراف كانت بالأمس أعداء، يمثل نقطة ضعف رئيسية. وتعد ردة الفعل الأولية للحكومة الفيدرالية واحدة من أبرز جوانب الأزمة، إذ أن عدم لجوء أديس أبابا فورا إلى التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ كما فعلت عام 2020 رغم استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على

0: مطارات وامتداد العمليات القتالية إلى خارج إقليم تيغراي، قد عزز تقدير القائل بأن الحكومة الفيدرالية كانت تسعى لتحميل خصومها المسؤولية السياسية عن التصعيد. وتتماشى هذه المقاربة مع ثلاثية الانتخابات الحوار الوطني اتفاق بيروتوريا التي اعتمدتها إدارة أبي أحمد مؤخرا، فالحكومة تضع نفسها في موقع الطرف الحريص على إبقاء القنوات الدستورية والسياسية مفتوحة، في حين تصور التحالف المسلح كطرف يسعى لتغيير النظام القائم بالقوة. ويبدو أن هذا الطرح قد حظي ببعض القبول والصدى على الصعيد الدولي، ففي حين أشار كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي صراحة إلى استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشاير، ودعوا إلى العودة لاتفاق بريتوريا، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي أيضا قلقه إزاء الضربات التي تشنها طائرات مسيرة تابعة للجيش الفيدرالي. وعليه ورغم أن أديس أبابا قد حقق مكسبا دبلوماسيا في المرحلة الأولية، فمن الواضح أن هذه الأفضلية ليست مطلقة أو بلا شروط. ويتمثل البعد الجوهري الثاني للأزمة في احتمالية تحولها إلى صراع إقليمي، إذ تعد اتهامات أديس أبابا لإريتريا بدعم قوى المعارضة مقترنة بتدهور العلاقات بين البلدين القضية الأكثر حساسية التي قد تحول أزمة تيغراي مباشرة إلى مسألة أمنية بين دولتين. وفي الوقت نفسه تشكل حدث الاشتباكات في إقليم عفر خطرا استراتيجيا على حركة التجارة الخارجية وشبكات الطاقة التي تعتمد عليها إثيوبيا عبر جيبوتي. وعند إضافة عوامل أخرى إلى هذا المشهد مثل الحرب في السودان والتنافس الذي يستمر بين إثيوبيا ومصر حول تقاسم مياه النيل والذي يتمحور حول سد النهضة والمعادلة الأمنية في الصومالية، تبين أنه لا ينبغي الاستهانة باحتمالية اندماج الصراع الداخلي في إثيوبيا مع الأزمات القائمة في منطقة القرن الأفريقي. ومع ذلك فإن هذا السيناريو ليس حتميا، إذ يظل كل من تجنب إريتريا للتدخل العسكري المباشر واستمرار تمسك الأطراف الدولية باتفاق بريتوريا كإطار سياسي أساسي عاملين رئيسيين من شأنهما الحد من امتداد الصراع إلى النطاق الإقليمي. وفي نهاية المطاف، ورغم أن الأحداث الجارية في إثيوبيا لا تشير بعد إلى اندلاع حرب أهلية جديدة لا رجعة فيها وعلى نطاق يضاهي صراع عام 2020، إلا أنها تعكس واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه النظام القائم في مرحلة ما بعد اتفاق بريتوريا. وستتوقف الأمور الحاسمة على المدى القصير على ما إذا كان التنسيق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وميليشيات فانو سيتطور في صراع إلى صراع حقيقي متعدد الجبهات، يشمل عمليات متزامنة يشنها جيش تحرير أورومو وأطراف فاعلة أخرى، فضلا عن حجم الرد العسكري الذي ستعتمده الحكومة الفيدرالية. مستمعنا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آمل لنا اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم العاشر من أكتوبر تشرين الأول عام 2026 المصادف يوم السبت. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومناطق الصراعات في أفريقيا.

مستمعينا الأفضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالأمس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ووفد من قيادة الحركة في العاصمة أنقرة لبحث آخر التطورات السياسية والميدانية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان صادر عن الحركة، فقد استعرض الحي الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والتهديدات المتواصلة وتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الدمار والنزوح ونقص الاحتياجات الأساسية. كما بحث الجانبان دور مجلس السلام في إلزام إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووقف انتهاكاتها والمساهمة في إغاثة القطاع. وأضاف البيان أن اللقاء تناول التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين. وذكر البيان أن الحي أكد حرص الحركة على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعدادها للمشاركة في حوار وطني شامل يفضي إلى التفاوض على إعادة بناء المؤسسات الوطنية والاتفاق على برنامج وطني جامع. كما ثمن الحية وفقا للبيان مواقف تركيا ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في دعم القضية الفلسطينية على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، مؤكدا على أهمية مواصلة هذا الدور لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وأشار بيان حماس إلى أن فيدان أكد أهمية استمرار التواصل والتشاور بشأن التطورات الفلسطينية ومواصلة الجهود الرامية إلى وقف العدوان وضمان الالتزام بالاتفاقيات وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، إلى جانب دعم المساعي الرامية إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. أعلنت وزارة الخارجية التركية عن تضامنها الكامل مع السعودية عقب استهداف جماعة الحوثي اليمنية مطار أبها الدولي جنوب المملكة ومطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. وقالت الخارجية التركية في بيانها أنها تدين بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمطارين، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. هذا وأدان رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران بشدة الهجمات التي استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية ومطار الملك خالد الدولي في الرياض. وأوضح دوران أن هذه الهجمات التي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين تعد تصرفات غير مقبولة وتؤدي إلى تصعيد التوتر وتهديد أمن المنطقة واستقرارها. وأكد دوران وقوف تركيا وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، مشددا أن أنقرة وبقيادة فخامة رئيس الجمهورية تدافع بقوة عن منع نشوب صراعات جديدة في المنطقة وحل الخلافات عبر السبل الدبلوماسية والحوار. طالبت اليمن والمملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي باتخاذ تحرك حاسم وإجراءات عملية ضد جماعة الحوثي، محذرتين من أن ممارسات الجماعة باتت تهدد الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي تحت بند الوضع في الشرق الأوسط لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن. واتهم مبعوث اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله علي فضل السعدي الحوثيين بتصعيد الهجمات وتجنيد الأطفال وتشريد الآلاف من المدنيين، مشيرا إلى سقوط أكثر من 100 طفل شهيدا خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي وحده نتيجة للتصعيد. كما أكد أن خطر الحوثيين لم يعد شأنا داخليا يمكن احتوائه، داعيا لإصدار قرار واضح يقيد شبكات التهريب بالإمداد التسليحي والتكنولوجيا الموردة لجماعة. من جانبه حذر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل من التهديدات الحوثية المستمرة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية داخل المملكة، إضافة إلى تعريض التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين للخطر. طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها أن عباس وجه الوزارة وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في ظل التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بما يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور وعدم الاستقرار. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن تصاعد اعتداءات المستعمرين بالتزامن مع الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري يعكس خطورة المرحلة التي يمر بها شعبنا، ما يستدعي

0: تدخلاً دولياً عاجلاً باتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. من جهته قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنه على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والتحرك العاجل لضمان توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ووقف الاعتداءات وعمليات القتل واتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استمرار هذه الانتهاكات. أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تقريرا شاملا بعنوان 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية، كشفت فيه عن حصيلة مأساوية تتضمن ارتقاء آلاف الشهداء من الأطفال إلى جانب الدمار الممنهج الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالمنظومة الصحية والمرافق الطبية. وأوضح التقرير أن إجمالي شهداء العدوان يضم 21,976 طفلا شهيدا، ما يشكل نحو 30% من حصيلة الشهداء، و 11,800 امرأة واحدة شهيدة، و 5,405 شهداء من كبار السن، و 30,555 شهيدة من الرجال. كما وثقت الوزارة ارتقاء 612 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال سنوات الحرب، إضافة إلى تسجيل 1,125 حالة استشهاد لأطفال لم يبلغوا على عامهم الأول، وأكثر من 5,400 شهيد من الأطفال دون سن الخامسة. وأسفر العدوان أيضا عن إصابة نحو 45,000 طفل وحرمان، 914,000 طفل من التعليم، وتيتم أكثر من 71,000 طفل.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: اتهم السناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى تل أبيب بإخفاء والتستر على معلومات تتعلق بمقتل مواطن أمريكي مواطنين أمريكيين في الضفة الغربية المحتلة لحماية حكومة بنيامين نتنياهو. وأوضح فان هولن في تصريح عبر حسابه على منصة إكس أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي وممثليه يعمدون إلى إخفاء الحقائق للتغطية على السلطات الإسرائيلية، مطالبا لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بفتح تحقيق عاجل في محاولات التستر هذا. وأشار السناتور الأمريكي لأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل توفير الحماية للحكومة الإسرائيلية والتغطية على انتهاكات، مشددا على أن العجز عن الدفاع عن حقوق المواطنين الأمريكيين القتلى يضعف القدرة على تحقيق العدالة أو الدفاع عن أي ضحايا آخرين سواء في الضفة الغربية أو في أي مكان آخر من العالم. وقع زلزال بقوة 7 درجات و17 درجة جنوب بنما، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال العنيف وقع بقوة 7 درجات و17 درجة على مقياس ريختر مقتربا من الطرف الجنوبي لجمهورية بنما في منطقة بينالوزا أريبا وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وشعر بالهزة سكان العاصمة بنما سيتي وعدة دول في أمريكا الوسطى إضافة إلى كولومبيا، مما أدى لإطلاق تحذيرات من احتمال حدوث موجة تسونامي في المنطقة المطلة على شرق المحيط الهادئ. من جانبه دعا رئيس بنما خوزيه راؤول مولينو المواطنين للهدوء وعدم الاستجابة للشائعات، مشيرا إلى متابعة الأجهزة المختصة للتطورات الميدانية وتقييم الأضرار. أعلنت المنظومة الوطنية للحماية المدنية في بنما عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات حتى الآن، في حين لحقت أضرار هيكلية وتصدعات بالعديد من المباني في ولايات هيريا ولوس سانتوس وكوكلي، إضافة للكاتدرائية التاريخية في مدينة بينونومي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتزويد الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق العالمية بالنفط والمنتجات النفطية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد العالمي بأكمله. جاء ذلك في بيان نشر على موقع الكرملين الرسمي عقب اتصال هاتفي أجراه بوتين مع ترامب. وأوضح البيان أن الجانبين بحثا مستجدات أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى تقييم فرص حل للأزمة الأوكرانية وتطورات الأوضاع في إيران وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. واتفق الطرفان على استمرار الاتصال المباشر وتنسيق التعاون بين الإدارات الرئاسية وأجهزة الاستخبارات والمؤسسات ذات الصلة. تأتي تصريحات بوتين بعد إعلان ترامب الاتفاق مع موسكو على توريد أكثر من 300,000 طن من وقود الديزل في المرحلة الأولى، يليها 5,000 طن خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني، ثم 1,000,000 طن لاحقاً. بدوره وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق توريد وقود الديزل المبرم بين واشنطن وموسكو، مؤكدا أن الاتفاقية ستسهم في خفض أسعار الوقود وتوفير كميات هائلة تحتاجها واشنطن والولايات المتحدة والأسواق العالمية. وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين بحديقة البيت الأبيض أن الاتفاقية تعد خطوة بالغة الأهمية ستؤدي لضخ كميات ضخمة من النفط والمشتقات إلى البلاد، مشيرا إلى أن توريد الوقود يمثل أولوية ملحة في الوقت الراهن. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان ينبغي أن يحصل على 8 جوائز نوبل للسلام نظير جهوده الدبلوماسية التي ادعى أنها أسهمت في إنهاء 8 صراعات إقليمية ودولية مختلفة حول العالم. ونقلت شبكة NBC نيوز عن ترامب قوله خلال تجمع انتخابي لدعم الحزب الجمهوري في مدينة نيويورك، قال أن قرار لجنة نوبل بعدم منحه جائزة لهذا العام يترك وصمة عار لا تمحى في تاريخ النرويج بحسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه أنقذ أرواحا أكثر من أي شخص آخر في التاريخ من خلال إنهاء صراعات في إفريقيا وآسيا، مشيرا في تعليقه على الفائزة بالجائزة لعام 2026 بالقول: أعرف العديد من الشخصيات لكنني لم أسمع بهذا الشخص من قبل، ومع ذلك أهنئها. وشدد على أن الولايات المتحدة كان يجب أن تنال الجائزة تحت قيادته. جدير بالذكر أن لجنة نوبل أعلنت منح جائزة نوبل للسلام عام 2026 للحقوقية والمستشارة القانونية من جنوب أفريقيا نافي بيلاي، وذلك تقديرا لجهودها البارزة في تعزيز السلام وسيادة القانون الدولي. أظهرت دراسة علمية جديدة نتائج تصدم المفاهيم الفلكية التقليدية حول المرحلة الأخيرة من عمر الشمس، مؤكدة أن النظام الشمسي قد يواجه التفكك والانهيار بمعدل أسرع ب100 مرة مقارنة بالتقديرات السابقة. وكان الفلكيون يفترضون سابقا أن الشمس ستفقد نحو نصف كتلتها بشكل تدريجي وسلس حتى تحولها إلى قزم أبيض، غير أن النماذج والمحاكاة الحاسوبية المعتمدة على بيانات مرصد غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية كشفت أن فقدان الكتلة سيكون مضطربا عبر آلاف الانفجارات والانبعاثات الفجائية المتتالية. وأوضح علماء الفيزياء الفلكية أن هذه الانفجارات تمنح الشمس دفعات وقوى غير منتظمة، مما يؤدي إلى خلل في التوازن الجاذبي الواقع على الكواكب الخارجية وتداخل مدارات كواكب أورانوس ونبتون، وصولا إلى إمكانية قذف كواكب عملاقة مثل زحل خارج النظام الشمسي لتسبح بحرية في الفضاء. وتشير المحاكاة الحديثة إلى أن البنية الحالية للنظام الشمسي قد تتفكك وتتلاشى تماما بفعل عواملها الداخلية خلال 3 مليارات سنة من تحول الشمس إلى قزم أبيض، محققة بذلك فرضية عدم استقرار النظام الشمسي التي طرحها عالم الفيزياء نيوتن، ولكن بأسباب تنبع من مركز النظام نفسه وليس بفعل أجرام خارجية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من يد إلى قلب.
1: ضمير الحي المشترك، أوقاف العوارض والتأمين الاجتماعي، المجمعات الكبرى والمشافي الفاخرة والخانات الضخمة، كانت كلها أختاماً عملاقة طبعتها حضارة الأوقاف على وجه المدن. ولكن إلى جانب ذلك، كان هناك نبض خفي يخفق بعيداً عن التفاخر وفي قلب الحياة تماماً، يتوارى في زوايا الأزقة الضيقة وبين الأحياء. فلو اندلع حريق مفاجئ أمام باب بيتك، أو أصبحت بسبب حادث عاجزاً عن كسب رزقك، أو وقف طفل يتيم في زاوية من زوايا الحي منكسر الخاطر، فإن اليد التي تهرع للنجدة كان اسمها وقف العوارض. نتناول اليوم صناديق العوارض التي أثبتت قبل أنظمة التأمين الحديثة بقرون أن الجار لا يربطه بجاره مجرد السلام بل رباط حياة. أهلاً بكم في صندوق الحي المشترك، أي في شعلة الضمير التي لا تنطفئ. تعني كلمة العوارض في اللغة الأحداث غير المتوقعة والعطال والحالات الطارئة، وفي ثقافة الحي العثماني كانت أوقاف العوارض بمثابة صندوق للتضامن الاجتماعي يؤسسه كل حي داخل نطاقه. أما آلية عمل هذا النظام فكانت معجزة حقوقية وأخلاقية لا تزال تثير دهشة الاقتصاديين حتى اليوم. كان سكان الحي يتبرعون بانتظام لهذا الصندوق وفقا لإمكانياتهم، وكانت هيئة الأمناء تدير هذه الأموال في إطار الشريعة الإسلامية حتى لا تبقى خاملة، وكان العائد المتحقق ينفق بدوره على معالجة مشاكل الحي. فما الذي كان يفعله هذا الصندوق على وجه التحديد؟ إذا احترق بيت أحد أبناء الحي، كان خشب البناء وأجور العمالة تدفع من هذا الصندوق، وإذا غمرت المياه دكان أحد التجار، كان ذلك الوقف يتكفل بتعويض خسائره. بل إن الخدمات العامة كترميم الأرصفة المتهالكة ضمن حدود الحي وفتح مجاري المياه المسدودة وصيانة المخبز المشترك للحي كانت تنجز جميعها من صندوق الضمير المشترك هذا. لم يكن هذا الصندوق مجرد صندوق إغاثة، بل كان إرادة أهلية تدير الحي ذاتيا وقادرة على إصلاح أمورها بنفسها. وكانت أسمى مهام أوقاف العوارض وأكثرها إرهافاً لمشاعر العطف ورعاية للكرامة الإنسانية هي الكفالة والحيطة، شأنها شأن الأوقاف الكبرى الأخرى. فلكي لا ينقطع تعليم طفل فقد أباه، ولكي لا تحتار أمه في تدبير قوت يومها، كان هذا الصندوق يتدخل فوراً. وفي العهد العثماني، ولا سيما من خلال الأوقاف النقدية وتنظيمات الحرفية، أقرضت الأموال للمحتاجين بأسلوب القرض الحسن

دون فوائد مما عزز التضامن الاقتصادي. أما أوقاف العوارض فقد ركزت أكثر على تخفيف أعباء الضرائب الاستثنائية، وكما يؤكد المؤرخون كانت هذه الصناديق أقوى صمام أمان يحقق السلم الاجتماعي في الدولة العثمانية ويصغر الفوارق بين الغني والفقير، إذ كان وقف الحي بمثابة تأمين الكرامة لسكان المنطقة. مساعدة خشب البناء لضحايا الحرائق. من المعروف أن أحياء إسطنبول العثمانية كانت تتألف من منازل خشبية، وكان الخوف الأكبر هو الحريق، وعند نشوب حريق في حي ما لم يكن صاحب المنزل يفقد ممتلكاته فحسب، بل يفقد مأواه أيضا. وتظهر العديد من المدونات في السجلات الشرعية لإسطنبول خلال القرن الثامن عشر أنه عقب حدوث الحرائق كان صندوق العوارض في الحي يجتمع على الفور ويمد يد العون للمحتاجين بعد هذه الكوارث، مما شكل نموذجا قويا للتضامن المحلي. ومع ذلك لم يكن هذا النظام أداة تأمين بالمفهوم الحديث، بل كان نموذجا للتكافل الطوعي والمحلي. جهاز العرائس للفتيات الفقيرات. لم تكن حضارة الأوقاف تسمح بأن يقف الفقر عائقا أمام شاب أو فتاة لتأسيس بيت ورابطة زوجية، فعندما تصل فتاة يتيمة أو من عائلة معسرة إلى سن الزواج في الحي كان صندوق العوارض يتدخل جنبا إلى جنب مع الأوقاف الأخرى، ومن الشروط التي يعثر عليها بكثرة في حجج الأوقاف تخصيص كذا من الدراهم لشراء جهاز لمن تتزوج من معسورات الحال في حينا، وبفضل ذلك كانت تلك الفتاة تؤسس بيتها دون أن تحرج مشاعرها أمام أهل الحي مع الحفاظ الكامل على كرامتها. ضريبة استثنائية وتسهيلات الضريبية. في بعض الأحيان كانت الدولة تطلب من الشعب ضريبة استثنائية تعرف بضريبة العوارض في بعض الحالات الطارئة مثل الحروب. لم تكن ضريبة العوارض مجرد مصدر دخل في النظام المالي العثماني، بل كانت أيضا آلية تقوي التكافل الاجتماعي، وبفضل نظام الدفع الجماعي تحقق التوازن بين الغني والفقير، وسادت في المجتمع فكرة الحي مسؤول بالتضامن بدلا من فكرة ليتدبر كل فرد أمره بمفرده. وفي الدولة العثمانية كانت ضريبة العوارض تجنى على مستوى الأحياء، وكان عبء غير القادرين على الدفع يغطى في كثير من الأحيان من خلال التضامن داخل الحي أو عبر صناديق العوارض، وهو ما يعد مؤشرا بارزا على التضامن الاجتماعي المحلي في المجتمع العثماني. إن القلق من المستقبل الذي نحاول اليوم حله عبر وثائق شركات التأمين الضخمة وأنظمة الضمان الاجتماعي المعقدة كان قد حل جذريا في هذه الأراضي قبل قرون بروابط الإيمان وأحكام الجوار، تهمس لنا أوقاف العوارض قائلة: إن المجتمع يبقى أثبت ما يكون ما دام يأخذ بيد أضعف أفراده، ولم تكن الأموال التي تتراكم في تلك الصناديق مجرد نقود، بل كانت ثقة راسخة بين الإنسان وأخيه الإنسان. وعلى عكس العزلة الفردية التي يفرضها العالم الحديث، فإن ذلك الإرث العظيم حيث يشارك جار هموم جاره وتقدم فيه النحن على الأنا لا يزال يتقد كضوء لا يطفأ في زاوية من ضمائرنا. إن روح العوارض هي تلك الهمسة الإلهية والإنسانية التي تقول للإنسان: لست وحدك. وأن هذا النظام الذي أسسه من كان يؤرقه وجوع جاره الملاصق له، لهو أرق عقد اجتماعي عرفه تاريخ البشرية. كان مفتاح صندوق العوارض في يد إمام الحي والمختار وعدد من التجار الموثوقين، ولكن ذلك المفتاح لم يكن يفتح صندوقا خشبيا فحسب، بل كان يفتح ثقة مجتمع بأكمله في مستقبله، فكل درهم يخرج منه كان يضمد جرحا ويمسح دمعه. لقد مررنا عبر التأمين الخفي للحي ومن تلك اليد الخفية الممتدة من الجار إلى جاره. إن حضارة الأوقاف تضفي معنى ليس فقط على صعوبات الحياة، بل على كل لحظة من لحظات العمر. دمتم في أثر الرحمة والخير. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. ننتقل الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تصعيد المتجدد في إثيوبيا، المعارضة المسلحة والاستراتيجية الفيدرالية والمخاطر الإقليمية. أهلا ومرحبا بكم مستمعون الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. تشير تطورات في إثيوبيا خلال شهر سبتمبر 2026 إلى أن النظام الأمني الهش الذي تم إرساء دعائمه عقب اتفاقية بريتوريا لعام 2022 يواجه اختبارا جديا. وأدى استيلاء قوات تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشاير، وهو تحرك جاء مباشرة بعد الإعلان في 20 سبتمبر عن تشكيل تحالف بقاء الشعوب الإثيوبية الذي يضم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحركة فانو الوطنية في أمهرة وجيش تحرير أورمو وكيانات إقليمية أخرى، إلى تصعيد الأزمة لتتجاوز مجرد كونها مبادرة للمعارضة السياسية. وعلاوة على ذلك، فإن امتداد الأعمال العدائية إلى منطقتي أمهرة وعفر قد خلق معادلة جديدة تتعلق بالقدرات العملياتية للتحالف الوليد وطبيعة رد فعل الحكومة الفيدرالية ومستقبل النظام القائم على اتفاقية بريتوريا. وفي حين يحدد البيان التأسيسي للتحالف هدفه الرئيسي في إزاحة حكومة أبي أحمد من السلطة، فإن ضم أطراف مثل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وفانو اللتين خاضتا صراعا ضد بعضهما البعض خلال حرب 2020-2022 في ائتلاف واحد يسلط الضوء على أهمية هذا التحالف وهشاشته الجوهرية في أهن واحد. وعليه ينبغي النظر إلى الأزمة الراهنة ليس بوصفها مجرد صراع جديد بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية، بل كتحد أوسع نطاقا ولم يكتسب طابعا مؤسسيا بعد للنظام السياسي الذي تشكل في إثيوبيا منذ عام 2018. مستمعنا الكرام، نقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيد جولو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز

دراسات الشرق الأوسط أورسام. في المرحلة الراهنة لا يترجم النطاق السياسي للتحالف إلى تماسك عسكري، ففي حين ظهرت مؤشرات على تنسيق عملياتي بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وبعض عناصر فانو إلا على جبهة أمهرة، لم يتأكد بعد ما إذا كان جيش تحرير أورمو قد شن عملية واسعة النطاق في أورميا تزامنا مع الاشتباكات الدائرة في الشمال. وبالمثل تكتنف حالة من عدم اليقين مشاركة بعض المكونات الأصغر في التحالف وقدراتها العسكرية. ويشير هذا الوضع إلى أن الائتلاف عبارة عن هيكل سياسي عسكري غير متجانس يجمعه قاسم مشترك يتمثل في معارضة إدارة أبي أحمد، وليس قوة عسكرية بديلة متكاملة على مستوى البلاد. وتتمثل إحدى القضايا الجوهرية في أنه رغم اتفاق الأعضاء على استبدال الحكومة الحالية إلا أنهم يفتقرون إلى توافق مماثل بشأن النظام الذي سيحل محلها، إذ من شأن قضايا مثل النزاع حول غرب تيغراي وليكايت والعلاقة بين المركز والأقاليم ومستقبل الفيدرالية الإثنية وحدود حق تقرير المصير أن تخلق الانقسامات حادة بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحركة فانو الوطنية وجيش تحرير أورومو على المدى الطويل. وفي الواقع يرى المحللون أن غياب قيادة مشتركة واضحة وآليات لوجستية موحدة فضلا عن حقيقة أن التحالف يجمع بين أطراف كانت بالأمس أعداء يمثل نقطة ضعف رئيسية. وتعد ردة الفعل الأولية للحكومة الفيدرالية واحدة من أبرز جوانب الأزمة، إذ أن عدم لجوء أديس أبابا فورا إلى التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ كما فعلت عام 2020 رغم استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على المطارات وامتداد العمليات القتالية إلى خارج إقليم تيغراي قد عزز تقدير القائل بأن الحكومة الفيدرالية كانت تسعى لتحميل خصومها المسؤولية السياسية عن التصعيد. وتتماشى هذه المقاربة مع ثلاثية الانتخابات الحوار الوطني اتفاق بروتوريا التي اعتمدتها إدارة أبي أحمد مؤخرا، فالحكومة تضع نفسها في موقع الطرف الحريص على إبقاء القنوات الدستورية والسياسية مفتوحة، في حين تصور التحالف المسلح كطرف يسعى لتغيير النظام القائم بالقوة. ويبدو أن هذا الطرح قد حظي ببعض القبول والصدى على الصعيد الدولي، ففي حين أشار كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي صراحة إلى استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطارات ميكيلي وأكسوم وشاير ودعوا إلى العودة لاتفاق بريتوريا، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي أيضا قلقه إزاء الضربات التي تشنها طائرات مسيرة تابعة للجيش الفيدرالي. وعليه ورغم أن أديس أبابا قد حقق مكسبا دبلوماسيا في المرحلة الأولية، فمن الواضح أن هذه الأفضلية ليست مطلقة أو بلا شروط. ويتمثل البعد الجوهري الثاني للأزمة في احتمالية تحولها إلى صراع إقليمي، إذ تعد اتهامات أديس أبابا لإريتريا بدعم قوى المعارضة مقترنة بتدهور العلاقات بين البلدين القضية الأكثر حساسية التي قد تحول أزمة تيغراي مباشرة إلى مسألة أمنية بين دولتين. وفي الوقت نفسه تشكل حدث الاشتباكات في إقليم عفر خطرا استراتيجيا على حركة التجارة الخارجية وشبكات الطاقة التي تعتمد عليها إثيوبيا عبر جيبوتي. وعند إضافة عوامل أخرى إلى هذا المشهد مثل الحرب في السودان والتنافس الذي يستمر بين إثيوبيا ومصر حول تقاسم مياه النيل والذي يتمحور حول سد النهضة والمعادلة الأمنية في الصومالية تبين أنه لا ينبغي الاستهانة باحتمالية اندماج الصراع الداخلي في إثيوبيا مع الأزمات القائمة في منطقة القرن الأفريقي. ومع ذلك فإن هذا السيناريو ليس حتميا، إذ يظل كل من تجنب إريتريا للتدخل العسكري المباشر واستمرار تمسك الأطراف الدولية باتفاق بريتوريا كإطار سياسي أساسي عاملين رئيسيين من شأنهما الحد من امتداد الصراع إلى النطاق الإقليمي. وفي نهاية المطاف ورغم أن الأحداث الجارية في إثيوبيا لا تشير بعد إلى اندلاع حرب أهلية جديدة لا رجعة فيها وعلى نطاق يضاهي صراع عام 2020 إلا أنها تعكس واحدة من أخطر الأزمات التي تواجه النظام القائم في مرحلة ما بعد اتفاق بريتوريا، وستتوقف الأمور الحاسمة على المدى القصير على ما إذا كان التنسيق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وميليشيات فانو سيتطور في صراع إلى صراع حقيقي متعدد الجبهات يشمل عمليات متزامنة يشنها جيش تحرير أورومو وأطراف فاعلة أخرى، فضلا عن حجم الرد العسكري الذي ستعتمده الحكومة الفيدرالية.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.